0: série cinematizzazione super simonus ma ديال كرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: 107,9 Federal FM Plural, do teu jeito. Vinte e duas horas e 30 minutos.